0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد الحمد لله الذي جمعنا على حب الله وحب سيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل المتأسين بالأسوة الحسنة سيدنا محمد والمقتدين بهدي سيدنا محمد وأشهد أن لا

محمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المدعم بالمعجزات الباهرات والمؤبد. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله

المجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن.

0: الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.